استو واعتدلوا سووا صفوفكم فينا تشويت الصفوف من تمام الصلاة ما لرس كان دربات كان صف الله أكبر